اكسكا اف ام كوا ولنو يبنو متنو كوتشو او نو بروغرام كو سوزي سي كاكي رادو كي كبيا تو كاكاي سي بنو كو كاي كو رادو كي نمرو يا وني تن سيفا بن نيخا اف ام اون متتو كو او نو ولا مزي تشان كو سوزي سي كاكي رادو كي كبيا تو كاكاي سي بنو كو سيدغي ولا مزي تشان تنو كو كمو كو كو سيدغي كنو سي متتو كو او نو ولا ngwesa kawisi se ka ke radu ke kabya tuwa kai se pangom tenu kuchu au ngo wala ngaji chang kwa sata yin chima ka ke aprogram ngo kwa nga kwe seta ke wala ngaji chang tenu kwa nga kamo ali kwa aprogram mtutu kwe ngwa ka wala ngwa ngwesa kawisi ka nga kwa ka ke radu kwe seta yin tenu chua ngwa wala tama seta yi kwa nga ngwesa pa ke 6 minute ke mo ngwa maso tenu yi ta ngwa wala ngwa